0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 18.